0: أما هيك كان بونا ويقنية أما أجاب ويك أمدو كسا أنا وإخوان متكامل كان بعكسه وتوبي بتشيد تقديري أوافر تبكيك يا رمتي كركتي يا ولا ويك أو جانب هردو لا دروس بكره نكبر قارب جراني يقدروس بكاد بكرة كتانو دواي بخات جير قرزك يزوره ببيته هوي أويك دواتر دو بارك يا شيء لا دروس به بوي ماري برأي من كايا هم لري ياسايا وهم لري كوملاتي وهم لري دينيا وا بام جوري بيركدنا ويا هم لمشكي افريتا كان مانا هم لمشكي بياوا كان يشمانا لا تشيك باري زور ياخد ماري كم بهر دوباركا بوشي واس سير
1: راست داس خوش غونا خان زور زور سباس تكم خوش حال بمكا امرو لاستوديو لقل ايما دا عماده بو سباس بو قصا كان ان شاء الله هموان دوله بن لك يشا هميشه تمناي اواك ان كان غرفتا كان سوكترو كم تربيته وان شاء الله هاج نجمعنا من هيك من مواد قال دس خوشي و سباس زور زور مبوتو اجشتك ما تو اما جي بي بي
0: زور زور سباز بوم درفتا ميش با من شو خوش حال بوم ان شاء الله هيج جنو مردك مان كشو مشكلة انا بيو اگر خوان خواس كشيك شتيكش دروز بو تكايا قورة نكرت لبين خوانا حل بكرت اگر حليج نبو بنا بنا بركساني شارزا لبا يا باري زرانا لتوجراني كومالاتي لما مستهاني عينيا بو تارا سركزيني كشكان وان شاء الله كشش لكشش بدورة
1: امين امين ان شاء الله دس خوش قونا خان بردي واجوي ميوانا كانم هيو حزا كم واجهكم بابا جيب يلي تشاو خوش بيو فرمو
0: زور سباس
1: فرمو قونا خاص اوش قلمة كان مانا دس خوش قونا خان
0: زور سباس تاكم
1: بيتو ولي من ارك بكيشي زور سباس تاكينو زور بخير بي سر تشاو سباس بوتو
0: سباس
1: بلي خوش ايستان سباس كابينر مان بون سباس بو میوانا کنم که همیشه دور مکرول علیم کنم ولی نه و سپاس قربانم سپاس با میوانا کنم که همیشه آمادیان هیلا پروگرام جا اشما برگید دواتر بالام بر لوا و چانه گره گرمو و گرمو لعتن فرمو دست خود کنم
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک نیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالا تندرستیو کمالایتی و همه جورکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا با شوازی چین سردمیانه